Today's topic word of the day, visitation. وقع وي أتشاهن أتشاري ناو وخنخم خنخيا خا لناني ناو تولوت تمسوب شي وعدني بيلوت إفغت غراس إفغت غراس إفغت شالي توتشن ناو توت غراس أراس إنسان Vigit chali tuchin lao tut. Grass are also insults. Vigit grass. Vigit grass. Koyana nishu niluchi. Nunaput au lokakuku.

Today's topic word of the day, vegetation. وقع وي أتشاغن أتشاري ناو وخنخم خنخيا قا ونامي ناو تولوت تمسكو بشي وعدن بيلوت افغت grass افغت grass افغت شالي توتشن ناو توت grass arouser insult افغت شالي توتشن ناو توت grass arouser insult افغت grass افغت grass خيانا نيشو نيلوشي نو نابود او لوكاك بكوش.